الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله وطاعته فقد فاز المتقون حاضرين جماعة جمعة رحمكم الله di masjid yang suci dan mulia ini marilah kita untuk terus dan tetap meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya dengan berbagai aktivitas keseharian kita, yang syarat dengan nilai-nilai pengabdian kepadanya, sebagai bentuk dan wujud rasa syukur kita atas berbagai kenikmatan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Nikmat

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله